غران الاباما استادوس اونيدوس ليزين لقوا ماينور كانو انا كان جوش ما دانيكي كون شابشن جوش ما دانيكي شاب لاخ اليكس كانو تغارين الاباما تاك اتشكلي قاموسيكا كويه